أرنجوادة دلت نجد أتمسر بيجا مسي مقاتين يكدمو مرچا بك بلا سايات توات بمالدا تذي تيلن يالج يني تنقريدا